يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجب

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

قوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

0: ينفقون.
1: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

0: يريد.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

الأبرار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل.
2: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

سريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ذكر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

أُلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

توكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون

قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر.

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ازداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

باب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار.

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين.

إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

يعلمون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

يعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

أَهْلَكْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم،

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

هم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا.

الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.

خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً.

كبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا

قصورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم

يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.

الْمُبِينُ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

اغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين.

يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين

ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مين.

فبدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

0: منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 21 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
2: راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: مرحبا ومساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا أكيد على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا بشكل رئيسي وعبر تردد 105 ميجا هرتز. تحياتي لكم جميعا ويا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية آمين يا رب العالمين. فترة مسابقات جديدة بنسألكم فيها سؤال بسيط وبنربحكم جوائز على هوا راديو حلمنا. كل اللي عليكم تتصلوا فينا على أرقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. وسؤال اليوم: ما هو الحيوان الذي يستطيع تغيير لونه؟ هل هو الحرباء أم الذئب؟ شاركونا يا جماعة على أرقامنا 0932 595 97 و0962 554 631. ومعنا أول اتصال. ألو ألو. طيب رح ناخذ اتصال تاني. الو
1: الو.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معنا؟
1: محمد.
0: اهلا وسهلا فيكي. شو جوابك على السؤال؟
1: الحرباء.
0: الحرباء، متاكده؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب تربحي معنا اليوم. اهلا وسهلا فيكي يا ام محمد، نورتينا وتحياتنا لإلك. كمان عنا اتصال تاني. الو.
2: أهلين.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
2: يحيى.
0: أهلين يا يحيى، شلونك؟
2: الحمد لله بخير.
0: أهلا يا يحيى، أهلا يا حبيبي، إلي زمان ما حكيت معك، طمني عنك، كل أمورك تمام إن شاء الله؟
2: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله دومك بخير يا يحيى. هات لنشوف شو جوابك على السؤال.
2: بس عند السؤال أنه والله هسه تو فتحت كنت ترك الجوال.
0: ولا يهمك حبيبي. السؤال بيقول: ما هو الحيوان اللي بيقدر يغير لونه؟ الحرباء لو الثعلب أو الذئب؟
2: والله رح حسيته هذا من الاثنين، الحرباء.
0: الحرباء. طيب يا يحيى إن شاء الله تربح معنا اليوم.
2: إن شاء الله.
0: هلا حبيبي، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
3: عبد الله.
0: شو جوابك على السؤال؟
3: الحرباء.
0: الحرباء. طيب يا عبد الله ان شاء الله تربح معنا. كمان عندي اتصال. الو.
4: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
4: شهد.
0: ام شهد.
4: شهد.
0: اهلين يا شهد، شلونك؟ يلا يا شهد، شو جوابك على السؤال؟
4: حرباء.
0: طيب يا شهد ان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان عندي اتصال. الو. الو. طيب يبدو اصدقائنا ما عم بيسمعونا، خلينا نشوف معنا اتصال ثاني. الو. الو الو
5: الو.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
5: معك إيلاء.
0: اهلا وسهلا، شو جوابك على السؤال؟
5: الجواب الحرباء.
0: طيب ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا لك ونورتينا. اهلا وسهلا فيك. ارقامنا 0922 95 95 97 و0962 554 631. يلا يا جماعة جاوبونا على سؤال اليوم: ما هو الحيوان اللي بيقدر يغير لونه؟ الحرباء لو الذئب؟ الو. الو الو
6: الو.
0: اهلا وسهلا، مين؟
6: بلال.
0: بلال حبيبي، شو جوابك على السؤال؟ بلالو تسمعني؟ بلال حبيبي. بلال شو جوابك على السؤال؟
6: الحرباء.
0: طيب يا بلال ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم، مين معي؟
7: فاطمة.
0: فاطمة شو جوابك على السؤال يا فاطمة؟
7: الحرباء.
0: الحرباء. طيب يا فاطمة تحياتي لك وإن شاء الله تربحي معنا. كمان اتصال. ألو.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم، مين معي؟
8: معك محمد.
0: أهلين يا محمد، شو جوابك على السؤال أبو حميد؟
8: الحرباية.
0: يا عين عليك، الله يبعدها عننا حبيبي. شكرا لك وإن شاء الله تربح معنا اليوم. سؤال اليوم: ما هو الحيوان اللي فينه يغير لونه؟ الحرباء أم الذئب؟ جاوبونا على أرقامنا اتصال. ألو.
9: ألو.
0: أهلا.
9: لا في.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: ويوسف.
0: أم يوسف شو جوابك على السؤال؟
1: الحرباء.
0: الحرباء. طيب يا أم يوسف إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتينا. اتصلوا فينا على أرقامنا 0932-95-95-97 و 0962-554-631. اتصال. ألو،
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
9: أم ورد.
0: أم ورد أهلا وسهلا يا أم ورد. أم ورد شو جوابك على السؤال؟
9: الحرباية.
0: الحرباية. طيب يا أم ورد تحياتي لإلك وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. اتصال كمان. ألو.
10: ألو،
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين
10: معك؟ مريم.
0: مريم شلونك؟
10: أهلا وسهلا فيك
0: مريم، من وين عم تتصلي فينا؟
10: من المخيم.
0: أهلا وسهلا فيك، أول مرة بتخابرينا لو مخابرتينا قبل؟
10: لا هاي أول مرة.
0: أهلا وسهلا يا مريم. مريم شو جوابك على السؤال؟
10: جواب الحرباية.
0: متأكدة؟
10: ايه.
0: طيب يا مريم إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا إليك. اتصال كمان. ألو،
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلين بصديق الغالي، شلونك؟
11: أهلين بيك، حياك الله، الحمد لله.
0: أهلا وسهلا بأبو محمد العزيز،
11: حياك الله صديقي.
0: طمني عنك حبيبي، كيف الأمور حواليكم؟ إن شاء الله كل شيء تمام.
11: والله الحمد لله، والله الأمور تمام الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أبو محمد هات لنشوف شو جوابك على السؤال.
11: أكيد الحرباية.
0: أكيد الحرباية. أي والله أي والله، ولو بتعرف في بشر عندهم كمان هي القدرة.
11: ايه سبحان الله.
0: صحيح، بيغيروا جلدهم، وين بيكونوا بيغيروا جلدهم صح؟
11: المنافقين والمفوعين واللي مسحوجوخ كلهم هذول بتلون.
0: صحيح، كلهم اجابات صحيحه. طيب يا ابو محمد شكرا لك، وان شاء الله دائما بسمع صوتك بخير.
11: شكرا
0: حبيبي، حبيبي الغالي، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو الو، يا جماعة تسمعوني؟ طيب ما يبدو ما عم بيسمعوني أصدقائنا، خلينا نشوف اتصال آخر. ألو ألو ألو، راديو حلمنا. ألو،
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
12: عائشة.
0: عائشة شلونك؟
12: الحمد لله.
0: عائشة شو جوابك على السؤال؟
12: الحرباء.
0: طيب يا عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم، يا عائشة تحياتنا لإلك ونورتينا. أرقامنا 0932-95-95-97 و 0962-554-631. اتصال. ألو.
13: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين؟
13: أحمد.
0: أهلين يا أحمد، من وين؟
13: من العراق.
0: أهلين يا أبو حميد، هات لنشوف شو جوابك على السؤال.
13: الجواب هي الحرباء.
0: الحرباء. متأكد يا أحمد؟
13: نعم 100%.
0: طيب إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي إلك. كمان اتصال. ألو
14: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
14: علا.
0: أهلين يا علا، شلونك؟
14: الحمد لله خير.
0: علا شو جوابك على السؤال؟
14: انت احنا قصدي الحرباية.
0: ألا بس لا تكون عم تسمعنا يا علا. كويس. طيب علا تربحي معنا جائزتين اليوم، مو جائزة واحدة. هلا رح شوف الشباب، أكيد إن شاء الله إذا إلك جائزة رح تستلميها. تحياتنا إلك يا علا ونورتينا. كمان اتصال. ألو.
15: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
15: أبو عمر.
0: أهلين يا أبو عمر، شلونك؟
15: والله الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: حبيبي الله يسلمك يا ابو عمر، تحياتي لك. شو جوابك على السؤال؟
15: الحرباء.
0: الحرباء. ابو عمر انت متصل فينا قبل صح مو اول مره؟
15: صارت اتصلت عليكم 6 مرات ما بعثتوا لي شيء.
0: لا هلا ما ربحت معنا يا ابو عمر؟
15: لا.
0: طيب رح شوف الشباب. رح شوف الشباب، حاضر تكرم عيونك.
15: وحالتكم ما تنزل عندي.
0: كمان رح شوف شو الموضوع. عيوني يا ابو عمر، اهلا وسهلا فيك، تحياتي لك ونورتنا. كمان اتصال. الو.
16: الو.
0: اهلين، مين؟
16: هدى.
0: هدى اهلين يا هدى، شلونك؟
1: الحمد لله.
0: هدى شو جوابك على السؤال؟
1: سحلية
0: الحرباية قصدك يعني.
1: ايه.
0: طيب يا هدى ان شاء الله تربحي معنا اليوم كمان اتصال. الو
16: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
16: همام.
0: همام شو جوابك على السؤال يا همام؟
16: الحرباء.
0: طيب يا همام، يا حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم، اهلا وسهلا فيك يا همام، نورتنا. كمان اتصال. الو الو. طيب ما في اتصال، رح ناخذ واحد ثاني. الو الو الو كمان اصدقائنا ما عم بيسمعونا، يبدو في مشكله بالانترنت هيك اليوم، شوي عم بيعذبنا شوي صغيره، ان شاء الله يتحسن الانترنت عشان نسمع اصواتكم. كمان اتصال. الو
17: بعدين اشوفهم.
0: الو
17: افتح الشباك. الو
0: اهلا وسهلا، مين معي؟ طيب شو جوابكم على السؤال؟ الو الو. طيب يبدو مثل ما قلنا من شوي الانترنت فيه مشكله، ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. اتصال. الو
17: الو
0: اهلا وسهلا، مين مين معنا يا جماعه؟ طيب اتصال اخر. الو
18: أستاذ.
0: أهلين أستاذ،
18: شلونك؟
0: والله تمام الحمد لله، مين معي؟
18: معك أحمد.
0: أهلين يا أبو حميد، تفضل. شو جوابك على السؤال؟
18: الحرباية
0: الحرباية الحرباية الحرباية. طيب يا حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو. ألو أيوة تسمعوني؟ أوكي رح ناخذ غير اتصال. الو
19: الو
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
19: زينب.
0: زينب شو جوابك على السؤال؟
19: الحرباء.
0: طيب يا زينب ان شاء الله تربحي معنا اليوم. اتصال كمان. الو
20: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
20: بلال.
0: بلال
20: ايه
0: شو جوابك على السؤال بلال؟
20: الحرباء.
0: طيب يا بلال ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان عندي اتصال. الو
21: مرحبا.
0: ميت مرحبا،
21: كيفكم؟ راديو حلمنا.
0: ايوه اهلا وسهلا، احنا كثير مناح ما دام عم نسمع اصواتكم.
21: تعال
0: الله يعافي قلبك. شو جوابك على السؤال؟
21: شو السؤال؟
0: ما هو الحيوان اللي فينه يغير لونه، الحرباء ولا الذئب؟
21: الحرباء.
0: متاكده؟
21: ايه.
0: طيب ان شاء الله تربحي معنا إيه. اليوم
21: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا، كمان اتصال. الو الو الو. اوكي ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. اتصال. الو
22: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
22: خالد.
0: خالد اهلين، عمر. شلونك؟ عمر ولا خالد؟
22: والله عمر. عمر خربطنا.
0: أهلين يا حبيبي يا عمر، شو جوابك على السؤال؟
22: الحربون.
0: الحرباء. طيب يا عمر إن شاء الله تربح معنا اليوم. شو عيوني أهلا وسهلا، كمان اتصال. ألو
23: ألو
0: أهلين، مين معي؟ أنا والله عم بسمع بس أنتوا الخط يعني بتقولوا لي مرحبا بيفصل الخط، ما بعرف ليش. أوكي كمان اتصال. ألو
24: سلام.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
24: ام محمد.
0: ام محمد
24: مين؟
0: شو جوابك على السؤال؟
24: الحرباء.
0: طيب ان شاء الله تربحي معنا اليوم يا ام محمد، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
25: الو
0: اهلا وسهلا، مين؟
25: ماريا.
0: ماريا شلونك؟
25: الحمد لله.
0: ماريا شو جوابك على السؤال؟
25: الحرباء.
0: الحرباء. طيب يا ماريا ان شاء الله تربحي معنا. اتصال كمان. الو
26: الو
0: ايوه شو جوابكم على السؤال؟
26: مين على الشبكه؟
0: شو جوابكم على السؤال؟ ما للأسف ما عم بيمشي الحال مع أصدقائنا. كمان اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
2: مهند.
0: مهند، شو جوابك على السؤال؟
2: حرباء.
0: طيب يا مهند، إن شاء الله تربح معنا اليوم. مهند قديش عمرك؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا حبيبي، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
3: ألو،
0: أهلا.
3: ألو،
0: أهلين.
3: ألو
0: حبيبي، عم بسمعك، مين معي؟
3: ألو،
0: والله عم بسمعك.
3: عم بس... السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شو جوابك على السؤال حبيبي؟
3: حربون.
0: طيب إن شاء الله تربح معنا اليوم. اتصال كمان. ألو. طيب أوكي. خلينا نشوف مين عنا. عنا أم هيثم. ألو أم هيثم.
4: ألو معك.
0: أهلا وسهلا، شلونك؟
4: أهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين.
0: طمنيني عنك وعن عائلتك، إن شاء الله الكل تمام يا أم هيثم.
4: الحمد لله رب العالمين، الله فضل علينا. الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. الحمد لله. صحة أولادك شلونها، كيف صارت؟
4: الحمد لله، الأمور بخير الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب، نشكر الله. أم هيثم، شو جوابك على السؤال؟ هاتي لنشوف.
4: الحرباء هي اللي بتغير لونها.
0: الحرباء هي اللي بتغير لونها. من شوية اتصلت فينا صديقة، شو قالت لي؟ قالت لي بنت حماية. لا لا عفوا، الحرباء. بتوافقي ولا لا؟
4: لا انا
0: انت محظوظه
4: كل العالم خير وبركه.
0: طيب،
4: كل العالم خير وبركه. انا عندي احترام للجميع الحمد لله رب العالمين، على راسي كلياتهم.
0: دخيل عينك، شكرا لك يا ام هيثم. للمزح هي مو اكثر، بس هي فعلا هيك قالت لي وضحكت، انا ما عرفت شو بدي اقول لها.
4: شكرا.
0: اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله تربحي معنا يا ام هيثم. تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
5: الو.
0: شلونك؟ مين معي؟ ألو. ما يبدو النت سيء. ألو.
5: ألو.
0: أيوة، مين معي؟ تسمعوني؟
5: ألو.
0: أيوة، أنا عم بسمعكم. مين معي؟
5: أحمد.
0: أحمد، شو جوابك على السؤال حبيبي؟
5: شو السؤال بس؟
0: ما هو الحيوان اللي بيقدر يغير لونه، الحرباء ولا الذئب؟
5: لا، الحرباء.
0: الحرباء. طيب يا أحمد، إن شاء الله تربح معنا اليوم. عيوني، تحياتي لإلك ونورتنا أكيد. أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. اتصال آخر. ألو. أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
19: راديو حلمنا.
0: راديو حلمنا، مين؟
19: زين.
0: أهلين يا زين، من وين؟
19: من سوريا. من وين يعني؟ المحافظة؟
0: إيه قصدي إيه، من داخل المخيم، من خارج المخيم، من وين؟
19: من خارج المخيم.
0: وين؟ أي منطقة؟ أي محافظة؟
19: الحمدية. حمص الحمدية.
0: حمص الحمدية، تحياتي. وليش حزين يا زين؟
19: لا أبدا.
0: طيب إن شاء الله أمورك دائما بخير يا زين. هات لنشوف شو جوابك على السؤال.
19: شو هو السؤال؟
0: السؤال، ما هو الحيوان اللي فينه غير لونه، الحرباية ولا الذئب؟
19: أكيد الحرباية.
0: أكيد الحرباية. أنت أول مرة تتصل فينا زين؟
19: لا دائما بتصل.
0: طيب أهلا وسهلا فيك.
19: دائما
0: مشغول. يلا إلي شرف أني سمعت صوتك. أنا اسمي حسام.
19: تسلم حسام.
0: أهلا وسهلا فيك يا زين، إن شاء الله دايما نسمع صوتك.
19: أهلا فيك.
0: هلا هلا حبيبي، هلا نورتنا.
19: أنتوا باستمرار أفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله بدعمكم وبوجودكم يا زين.
19: إن شاء الله.
0: شكرا لك حبيبي، نورتنا. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
20: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين؟
20: أسامة.
0: أهلين يا أسامة، عاشت الأسامي يا أسامة. شو جوابك على السؤال؟
20: حرباء.
0: بتأكد يا أسامة؟ عرفت لحالك ولا حدا ساعدك؟
20: ماما.
0: الله يخلي لك البابا يا رب يا أسامة. شكرا لك ولاتصالك، وإن شاء الله تربح معنا. كمان اتصال. ألو.
6: الو.
0: اهلا وسهلا، مين؟
6: خالد.
0: خالد شلونك؟
6: الحمد لله.
0: خالد شو جوابك على السؤال؟
6: الحرباء.
0: طيب يا خالد، ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك ونورتنا. ارقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. اتصال. الو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
7: عائشة.
0: عائشة شو جوابك على السؤال؟
7: الحرباء.
0: الحرباء.
7: الحرباء.
0: الحرباء.
7: الحرباء.
0: إيه، إن شاء الله تربحي معنا اليوم يا عائشة، تحياتنا لإلك ونورتينا. اتصال كمان. ألو.
8: مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟
8: معك أحمد.
0: أحمد شو جوابك على السؤال؟
8: الحرباء.
0: الحرباء. متأكد يا أحمد؟
8: والله ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا احمد، تحياتي لك ونورتنا، اهلا وسهلا فيك. ارقامنا 0932 95 95 97، 0962 554 631. الو.
9: الو.
0: اهلا وسهلا، مين؟
9: ام محمد.
0: ام محمد شلونك؟
9: الحمد لله.
0: ام محمد شو جوابك على السؤال؟
9: الحرباء.
0: الحرباء. طيب يا ام محمد، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. اتصال. الو.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
10: معك ام سامر.
0: ام سامر.
10: ام سامي.
0: ام سامي، اهلا وسهلا. ام سامي شو جوابك على السؤال؟
10: اكيد الحرباء.
0: متاكده؟
10: متأكدة.
0: طيب ان شاء الله تربحي معنا يا ام سامي، تحياتي لك ونورتينا. كمان عندي اتصال. الو. لا ما عندي اتصال. اوكي، يلا اتصال. الو. اهلا وسهلا، مين؟
11: ام ابراهيم.
0: ام ابراهيم شلونك؟
11: والله الحمد لله. مش
0: دومك بخير يا ام ابراهيم، شو جوابك على السؤال؟
11: الحرباء.
0: طيب ان شاء الله تربحي معنا اليوم ام ابراهيم. كمان اتصال. الو.
23: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
23: ام احمد.
0: ام احمد شو جوابك على السؤال؟
23: الحرباء.
0: متأكدة ام احمد؟
23: اي.
0: اهلا وسهلا فيك، نورتينا.
23: الله
0: يسلمك. يا اهلا وسهلا، تحياتي لك يا ام احمد. كمان عندي اتصال، خلينا نشوف مين معانا. اوكي. الو.
27: الو.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
27: لين فيكم؟ علي.
0: علي شلونك؟
27: لين فيك.
0: علي شو جوابك على السؤال؟
27: توقع سوى برت اخوي قالت لك الجواب.
0: لا لحظة، أي جواب فيه؟
27: الحرباء.
0: الحرباء. طيب إن شاء الله حبيبي يا علي، أنت أول مرة تتصل فينا صح؟ ولا متصل فينا قبل علي؟
27: إيه هاي أول.
0: أو علي أنت من داخل المخيم ولا من وين؟
27: دير الزور.
0: من دير الزور. اهلا وسهلا فيك يا علي، ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لكل عائلتك يا علي. ام علي.
27: ام علي.
0: انا ليش عم بسمع ايه؟ علي كنت. ام علي اهلا وسهلا فيكي.
27: اهلا فيك،
0: نورتينا وخلص، ان شاء الله تربحي معنا اليوم يا ام علي. ويخليلك علي يا رب. اهلا وسهلا فيكي.
27: أهلين فيك،
0: نورتينا. يلا كمان عنا اتصال على أرقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. هي أرقامنا، أرقام راديو حلمنا. اتصال. ألو. ألو. ألو. ألو.
28: ألو.
0: أهلين، مين معي؟ مين معي؟
28: أحمد.
0: أحمد شو جوابك على السؤال؟
28: الحرباء.
0: طيب يا أحمد، إن شاء الله تربح معنا اليوم يا حبيبي، تحياتي إلك ونورتنا أكيد.

0: يلا عندي اتصال. الو
1: الو
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام. مين معي؟
1: ابو يوسف.
0: اهلين يا ابو يوسف، شلونك؟
1: والله بخير.
0: دومك بخير يا ابو يوسف، الله يسلمك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
1: الحرباء اكيد.
0: متاكد يا ابو يوسف صح؟
1: 100%.
0: حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم ابو يوسف، كل الهلا بيك. كمان ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631، ارقام راديو حرمنا. ما هو الحيوان اللي بيقدر يغير لونه، الحرباء ام الذئب؟ اتصال. الو. ايه مين؟
2: ليت.
0: ليت شو جوابك على السؤال؟
2: سهليه.
0: طيب يا ليث، ان شاء الله تربح معنا اليوم. حبيبي الغالي ليث، اهلا وسهلا فيك. اتصلوا فينا عبر الواتساب او على الاتصال المباشر لحتى تربحوا معنا جوائز عديده مقدمه من راديو حلمنا اكيد. اتصال. الو.
1: الله يعطيك العافيه.
0: يعافي قلبك حبيبي. مين؟
1: ابو سليمان.
0: اهلين يا ابو سليمان، شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير، شلونك؟
0: اهلا وسهلا ومرحبا. شو جوابك ابو سليمان؟
1: أكيد الحرباية.
0: طيب إن شاء الله تربح معنا اليوم أبو سليمان، تحياتي إليك.
1: إن شاء الله، بس صار لي يعني فترة مشارك ما جاد أربح.
0: هلا بشوف الشباب وإن شاء الله تربح معنا اليوم.
1: الله يعطيك العافية.
0: عيوني حبيبي، تحياتي إليك. كمان عندي اتصال. ألو.
3: أبو سليمان. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
3: أم محمد.
0: أم محمد أهلا وسهلا. مين معي؟ أم محمد صح؟
3: ايه.
0: ام محمد شو جوابك على السؤال؟
3: الحرباية.
0: طيب يا ام محمد ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
3: الله يسلمك يا رب. ان شاء الله، والله لي في 10 ايام مشاركه وما ربحت ولا مره.
0: هلا رح اقول للشباب يربحوكي، خص نص الك يا ام محمد.
3: تسلم، ما بتقصر.
0: اهلا وسهلا فيكي، نورتينا وتحياتنا لك. ان شاء الله هيك دائما اسمع صوتك بخير. ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. اتصال. الو. الو الو
4: الو.
0: اهلا وسهلا. مين؟
4: ام ريان.
0: ام ريان شلونك؟
4: الله يسلمك اخوي، بخير الحمد لله.
0: دومك بخير يا رب. هاتي لنشوف ام ريان شو جوابك على السؤال.
4: الحرباء.
0: الحرباء. طيب ام ريان ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا لك. اهلا وسهلا ومرحبا. اذا ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. اتصلوا فينا عبر الواتساب او الاتصال المباشر. ما هو الحيوان اللي بيقدر يغير لونه، هل هو الحرباية ام الذئب؟ جاوبونا واربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا.

0: يلا عنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
1: محسين.
0: اهلين يا ام حسين، شو جوابك على السؤال؟
1: حرباي.
0: طيب يا ام حسين، ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.

0: عندي اتصال. الو
1: الو
0: اهلا وسهلا. مين؟
1: زين.
0: اهلين يا زين، شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
0: دومك بخير يا زين حبيبي.
1: تفضل
0: حبيبي. زين، شو جوابك على السؤال؟
1: حرباء.
0: الحرباء. طيب يا زين، ان شاء الله تربح معنا اليوم
1: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا فيك يا زين، تحياتنا لك. اذا ارقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. اتصال. الو. الو الو.
2: وعم بقول له الوضع المخيم يعني.
0: تسمعوني؟
2: عندنا من الحر يعني في قرب بعيد.
0: يا جماعة اتصال. الو.
2: السلام عليكم.
0: الخط مفتوح يا جماعة. الو. طيب ما رح نتصنع على المكالمة كلها وش عم بصير حديث بيناتهم، ما بصير. بس يا ريت لو كانوا عم بيسمعونا لحتى ناخذ منهم الإجابة ويربحوا معنا. نحن تقريبا قرب وقتنا يخلص لليوم،

0: يلا عنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
1: الو
0: مين معي حبيبي؟
1: يونس.
0: يونس من وين عم تتصل فينا؟
1: من اللاذقية.
0: من اللاذقية؟ يوسف من اللاذقية. اهلا وسهلا فيك، اول مرة بتخابرنا؟
1: ايه هي اول مرة.
0: اهلا وسهلا فيك يوسف، عندك تطبيق الإذاعة؟ كيف وصل لك الرقم؟ كيف عم تتواصل معنا؟
1: اجاني شو اسمه الرابط.
0: اجاك الرابط، انت يوسف مو يونس صح؟
1: يونس.
0: عفوا، اهلين يا يونس.
1: يونس
0: اهلين يا روحي، تحياتي لك ونورتنا وان شاء الله دائما تتواصل معنا. شو جوابك على السؤال؟ شو جوابك على السؤال؟ ولا يهمك، شو جوابك على السؤال؟
1: شو هو السؤال؟
0: السؤال شو هو الحيوان اللي بيقدر يغير لونه، الحرباء ام الذئب؟
1: الحرباء.
0: طيب ان شاء الله تربح معنا يا يونس، تحياتي لإلك ولأهل اللاذقية، اهلا وسهلا فيك.
1: هلا
0: بي حبيبي يونس، اهلا وسهلا فيك نورتنا. بتوقع يونس كان اخر اتصال معنا اليوم.

0: راديو حلمنا. الو راديو حلمنا. الو
1: الو
0: اهلا وسهلا. مين
1: مع
0: مين؟ معي مين؟ معي. طيب اسم حضرتك بس؟
1: مرح. مرح.
0: من وين يا مرح؟
1: اسمي
0: من وين عم تتصلي فينا مرح؟
1: من الحسكة المخيم.
0: اهلا وسهلا فيك، اول مرة تتصلي فينا؟
1: ايه.
0: تحياتي لك يا مرح، وان شاء الله يعني دائما هيك بنسمع صوتك. شو جوابك على السؤال؟
1: السؤال الحرباي.
0: متأكدة؟
1: ايه.
0: طيب يا مرح ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
2: الو
0: اهلين، مين ألو. معي؟
2: انعام.
0: مين؟
2: انعام.
0: انعام؟
2: ايه.
0: اهلين يا انعام، شو جوابك على السؤال؟
2: حرباء.
0: طيب يا انعام ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا لك. نورتينا يا انعام. كمان عندي اتصال رح يكون الاخير. الو الو. وعليكم السلام، مين معي؟ اهلين يا عبيد، شلونك؟ دومك بخير عبيد، شو جوابك على السؤال؟
3: الحرب كان السؤال
0: حردون الحرباء ولا الذئب يقدروا يغيروا لونهم؟
3: الحردون.
0: طيب يا حبيبي يا عبيد ان شاء الله تربح معنا اليوم، وتحياتي لك. وعبيد كان اخر اتصال معنا لليوم، الجواب فعلا هو الحرباء او الحردون او السحليه مثل ما كنتوا عم تقولوا، تتعدد الاسماء لكن الميزه وحده وهي تغيير اللون. تحياتي لكم جميعا، وان شاء الله الكل اللي جاوبوا اجابه صحيحه يكونوا من الرابحين معنا اليوم. نحن نرجع بنلاقيكم ببرنامج مضافتنا على الساعه 4، خلوكم معنا على السماع أكيد، واتمنى لكم بقية يوم حلو وآمن إن شاء الله. إلى اللقاء.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسالة النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

طبعا مستمعينا، برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء، وأكيد فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31. وطبعا مستمعينا، موضوع حلقتنا اليوم موضوع مهم جدا. تكوين العلاقات الاجتماعية ليس بالأمر السهل دائما، فهل ما زلت على تواصل مع جيرانك في المخيم؟ وخاصة بعد العودة بعض الأهالي إلى مناطقهم، هل قدرتوا تكونوا صداقات وجيرة جديدة؟ وكيف توصفوا العلاقات الاجتماعية بمجتمعاتكم اليوم؟ طبعا مستمعينا، بتتشكل العلاقات الاجتماعية داخل المخيم في ظروف ضاغطة وغير معتادة، حيث تتقرب القيام وتختلط المناطق والعشائر، وتختبر العلاقات يوميا بين موقف وآخر. ومع بدء موجة العودة يجد العائدون أنفسهم أمام تحدي مزدوج: الحفاظ على ما بنوه من علاقات في مخيم الهول، ومحاولة بناء جيرة جديدة في مناطقهم الأصلية بعد سنوات من الغياب. حلقة اليوم أكيد رح نفتح فيها ملف العلاقات الاجتماعية بين النازحين والعائلين، ونسأل أهلنا داخل المخيم وخارجه على أي أساس تبنى الصداقة في الخيام، وهل تصمد علاقات المخيم بعد العودة، وكيف يستقبل المجتمع الأصلي أبناء العائدين. طبعا مستمعينا، رح نبلش ناخد أول اتصالاتنا لهذا اليوم، وأكيد رح أرجع عيد الرقم، فيكم تواصلوا معنا على الأرقام 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31.

0: طبعا مستمعينا بناخد معنا اول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو. يمكن في مشكله بالاتصال فهودي اذا بتحول لي الاتصال ونقول الو. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: هلا تحياتي. مين معي؟
1: سارة.
0: تحياتي سارة. سارة من وين تحكينا؟
1: من حمص.
0: من حمص. سارة كنت بمخيم الهول ولا مخيم اختارين رجعتي على حمص؟
1: لا من هول.
0: طيب سارة اليوم موضوعنا على العلاقات الاجتماعية. هل انت ما زلت محافظة على العلاقات الاجتماعية اللي كانت موجودة بمخيم الهول؟
1: ايه اكيد عادي، الامور كلها طبيعية يعني ما استخير شيء.
0: يعني اساتك محافظة على العلاقات القديمة؟ مع مين بتتواصل؟ عندك صديقات؟
1: ايه اكيد.
0: وكل كام يوم بتحكي معهم؟
1: يعني حسب ما يصير.
0: طيب
1: في أشخاص معينة ممكن تحكي معك كل يوم.
0: في أشخاص معينة ممكن تحكي معك اليوم. طيب سارة بإمكانك بناء صداقات جديدة في المكان اللي أنت فيه حاليا؟ بتشوفي
1: اليوم؟ أكيد كمان في ذاك أكيد.
0: طيب وهل كونتي صداقات جديدة؟
1: أكيد من قبل، يعني ما هني نفسهم في هون أهلي ورفقات إلي يعني.
0: تمام يا سارة، يعني الحمد لله الأمور من هاي الناحية تمام.
1: ايه تمام.
0: شكرا يا سارة وأكيد تتي معنا بالسحب.
1: شكرا.
0: تحياتي.
1: تسلم يا رب، يعطيك العافية. شكرا إلك.

0: نرجع معكم مستمعينا. أكيد فهودي حول لي الاتصالات إذا عبيلي في اتصال أكيد رح نأخذ هذا الاتصال. يمكن في مشكلة. ألو السلام عليكم. ألو
1: كيفك أستاذ؟
0: أهلا وسهلا تحياتي. مين معي؟
1: معك عمر.
0: تحياتي عمر. عمر من وين تحكينا؟
1: من المخيم.
0: من مخيم مختارين. كيف الوضع؟
1: والله الوضع زين ماشي الحال
0: الحمد لله. عمر عندك صداقات داخل المخيم؟
1: والله بيست.
0: هل هي صداقات قديمة ولا
1: قديمة وجديدة؟ قديمة وجديدة.
0: يعني في من مخيم الهول
1: ايه
0: وفي من مخيم اختاريس.
1: ايوه.
0: طيب عمر على اي اساس تبني الصداقه؟ يعني انت ما دام انت بال يعني بالمنطقه نفسها، هل بتبدا الصداقه بنت على انه انتم بمنطقه واحده او بحكم الجيره او موقف صار معك؟
1: والله بحكم الجيره.
0: بحكم الجيره.
1: بحكم ايه لانه الصديق اليوم لا تعرفه يكون جاره.
0: طيب شو هي المواقف الايجابيه يا عمر اللي بتشوفها او السلبيه اللي شفتها؟ خلينا نقول بتوقيت تكوين الصداقات، شو الإيجابيات شو السلبيات؟
1: والله أستاذ حكم حسب الصديق يكون معك زين مو زين.
0: صاير معك موقف بزمناته؟
1: بزمناته أستاذ عوزت مساري ومن جاري عوزت وقريت منه، يعني هذا موقف من سالويا
0: يعني وقف معك؟
1: إيه.
0: ولهلا أستاذ كن أصدقاء؟
1: لحد لا.
0: يلا ان شاء الله يعني دائما يعني الصديق صار عمله نادره بهذا الزمن.
1: لا والله.
0: شكرا يا عمر، شكرا جزيلا لتواصلك معنا واكيد فت معنا بالسحب. تحياتي لك. ناخذ اتصال اخر نقول الو.
2: الو مرحبا.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
2: ام هيثم.
0: تحياتي ام هيثم، كيف الحال؟
2: والله الحمد لله
0: الامور تمام.
2: الحمد لله الامور تمام
0: ان شاء الله على طول. ام هيثم، أم هيثم إساتك محافظة على علاقاتك القديمة من داخل المخيم؟
2: إيه والله بصراحة لساعتني لهلأ مع تواصل مع كل اللي بعرفهم وكل شي كان جيران إلي.
0: وبتتواصل معهم بشكل يومي؟
2: هلأ بشكل يومي بجوز لا، بس بشكل كل كام نهار إيه بحكي معهم وبواسيهم وبشجعهم، لأن كلهم نحطوا بنفس الظروف اللي أنا هلأ محطوطة فيها طبعا، وكلهم عم يعانوا بحاول أقويهم عشان أقوى فيهم لأن هن كانوا عطول سند إلي.
0: شو بيخبروك إم هيثم؟ يعني وقت وهلا هنا حاليا مخيم مختارين شو بيقولوا لك؟ كيف يعني شو
2: هلا الحياة صعبة.
0: الحياة صعبة.
2: هلا الحياة صعبة يعني الحياة صعبة. اليوم حكينا مع وحدة عندها 5 أولاد هيك ساكنة بأختارين حاليا، قالت لي يعني نحن اخترنا إنه نطلع نحن وأغراضنا وما طلعنا معكم هيك طلعة إنه بدون أغراض بدون شيء، قالت لي كثير ندمانة. قالت لي يعني كنا يعني عايشين يعني صحيح انه يعني هنيك متوفر لنا كان شيء ونحن يعني هلا متوفر لنا شيء كنا محرومين منه قبل، بس بيضل الوضع كمان صار اصعب من قبل بالنسبه للمعيشه اللي نعم.
0: يعني ندمان انه راحت على مخيم اختارين؟
2: اي والله ندمانين كثير ما شوي، اغلب الاخوات اللي راحت تركناهم هنيك مشان اغراضهم طلعوا على مخيم اختارين وندمانين حاليا.
0: يلا الله يفرج يا رب. طيب ام هيثم برايك هلا بالوقت حاليا بحمص بتشوفي لانه بالامكان بناء صداقات جديده بالمكان اللي انت فيه حاليا؟
2: والله صداقات جديدة أكيد بنبنى، لكن الإنسان هو اللي بيكون يعني لازم يكون حكيم نفسه حكيم لتصرفاته أكيد. إذا بدي أخلي العالم تنفر مني ومن تصرفاتي رح تنفر، ما حدا يرافقني أو ما حدا يختلط فيني أو ما حدا يقرب علي، بس وقت اللي أنا بكون محترمة وفرض احترامي على الآخرين طبعا الآخرين رح تبين لي احترامهم كمان الاحترام إلي. وهيك أنا الحمد لله يعني رجعت الصداقات القديمة ورديت رجعت بنيت العلاقات الجديدة اللي كانت مقطوعة مع الأهل ومع الأقارب وصارت يعني علاقتي هلا معه منيحه تقريبا.
0: الحمد لله الحمد لله يا رب. طيب قدرتي تكوني صداقات جديده ام هيثم حاليا؟ يعني كونتي عن جديد؟
2: هلا ايه هلا انا رحت هلا شاركت هون بمركز للاشغال اليدويه مشان اطلع من عزلتي واطلع من جو البيت واستفاد كمان انا واولادي، لانه انا كنت اتعلم من شغل الصوف وبحب شغل الصوف، ولقيت هون في جمعيه يعني بتعلم شغل الصوف، انا رحت قلت ماني خسراني شيء، انا متعلمه بس بحب بقعد مع الناس اللي هنيك موجوده، وتعرفت والله على ناس كثير هنيك بالمجموعه اللي انا فيها، وفي ناس طلعت عندها يعني شغلات كثير حلوه يعني انا ما كنت بعرفها، صاروا يعرفوني على الشغلات اللي هن متعلمينها كمان بالغربه، والشغلات اللي خلتهم يعني في أو حياتهم يعني هون بالمنطقه، لأنه كلنا وقت اللي رجعنا كلنا كنا مصدومين بنفس الواقع تقريبا.
0: ام هيثم يعني دائما بشوفك مثال يمكن اللي عم يسمعنا، يعني انت شخص عنده اراده قويه جدا.
2: بحب اضل متفائله ومعتمده على الله عز وجل، وبقول رب العالمين رح يسخر لي الناس
0: بخير. الحمد لله، واكيد يعني كمان يا عبد اسعى لا اسعى معك يعني
2: تمام. ما شاء الله عليك. يعني بحب الاختلاط بالناس، بحب انه اشوف اتعرف هن شلون عايشين كيف عم يدبروا امورهم، مشان انا كمان اخذ منهم، هم ياخذوا مني وانا اخذ منه.
0: تمام يعني تستفيدي من تجارب.
2: ايوه ها هي، لان الانسان اذا قعد وحبس حاله بالغرفه اكيد ما راح تنزل له مائده من السماء. يعني هاي المقوله اول ما اجيت على المنطقه يعني في ناس قالت لي اياها، قمت أنا ما حبيت أنه أكون مستسلمة أو قاعدة أو مفكر علي بابي وما عم أطلع ولا عم فوت، حبيت أطلع، حبيت أفوت، حبيت أشوف العالم شو عم تشتغل، شو عم تضبط أمورها، شلون عم تعيش، شلون عم تعيش أولادها. وبنصح كل أخت كمان نفس الشيء، كل الناس اللي كانت معنا وطلعت وحابسي حالها أنه بزاوي، لا تطلع تشوف المجتمع، تشوف الحياة شلون هي.
0: تماما،
2: لأن إذا ظلوا قاعدين رح يظلوا عم يعانوا مع أنفسهم.
0: صحيح، يعني انت عم تنصحي نصيحه هلا للاشخاص اللي عم تسمعنا.
2: الاخوات اللي عم يسمعوني هلا عن طريق الراديو، اكيد انا بنصحهم يطلعوا يشوفوا الدنيا، يشوفوا الحياه، يشوفوا العالم شو عم تشتغل، شلون عم تعيش اولادها، شلون عم تاسس حالها، ترد كمان من اول جديد، لان كل الناس كانت مغربة عن بيوتها، كل الناس يعني كل الناس انضامت من الحرب.
0: صحيح،
2: وكل الناس يعني بحاجه انه تتعلم من بعض.
0: صحيح يا مهيثم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك، وكيف فتني معنا بالسحب، وكتير سعيد يعني بقصتك وكيف طريقة كمان يعني حبك للحياة، وأكيد إن شاء الله يضل هذا الأمل موجود وتعطيه للناس اللي حواليك أيضا. تحياتي لك يا مهيثم، تحياتي. أكيد مستمعين ناخد اتصال آخر، نقول ألو. أهلا وعليكم السلام،
1: كيفك أستاذ؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: ما خالد.
0: خالد من وين؟
1: من الباقوس.
0: من الباقوس؟ هاي بدير الزور؟
1: أيوة.
0: كيف الأمور بالباقوس؟
1: والله ما في الحالة أستاذ، زينة.
0: أمورك تمام؟
1: تمام.
0: خالد أنت كنت بالمخيم؟
1: كنت بالمخيم.
0: مخيم الهول؟
1: مخيم الهول.
0: ما رحت على مخيم أختارين؟
1: لا لا.
0: طيب خالد، اليوم لساتك محافظ على العلاقة القديمة مع أصدقائك بمخيم الهول؟
1: الحزن محافظ على العلاقة، جاد أحكي معهم كل نهار.
0: يوميا بتحكوا؟
1: يوميا كل نهار نهارين.
0: وشو بيقولوا لك؟ شو بيخبروك؟ وين صار أراضيهم؟
1: والله أستاذ، ناس بالمخيم، ناس بالعراق.
0: يعني كل واحد صار بمكان؟
1: كل واحد بمكان.
0: وش كيف عم بيقولوا لك وضعهم؟
1: والله ناس وضع زين وناس وضع مو حول زيادة.
0: اللي موجودين داخل المخيم أختارين مثلا، ولا اللي برا كمان ما هم مرتاحين؟
1: اللي برا واللي بالمخيم.
0: طيب
1: العيشة صعبة.
0: العيشة صعبة صايرة، صحيح. طيب خالد، برأيك انت حاليا بمنطقتك بتقدر تبني صداقات جديده؟
1: مش ماكسر.
0: ايه عم بقول بمنطقتك عم تقدر يعني تعمل صداقات؟ ايه خالد عبود بمنطقتك بتقدر
1: تعمل اسمعك استاذ
0: سامعني
1: كرر استاذ
0: تمام عبود بمنطقتك
1: استاذ
0: بتقدر
1: ايه عمل صداقات جديده يعني بالباقوس
0: طيب
1: يعني اليوم اكيد تسكن بالباقوس
0: نعم
1: استاذ
0: يعني
1: الشبكه عندك ضعيفه ما ادري عندي
0: من عندك بتصور خبرني انت من قدرت تكون صداقات
1: شلون ما تقدر تسوي صداقه
0: يعني كونت صداقه هلا
1: استاذ
0: ايه خالد سامعك
1: الو
0: خالد
1: يا استاذ
0: سامعني خالد انا سامعك بوضوح
1: صار لي جوز شهرين
0: ايه من شهرين شو
1: استاذ الو
0: الو بتصور في مشكله مع خالد بتمنى المحاوله مره تانية ناخذ اتصال اخر نقول الو السلام عليكم الو الو الو السلام عليكم طيب ناخذ اتصال اخر ونقول الو السلام عليكم الو
3: وعليكم
0: تحياتي عم تسمعيني
3: السلام عليكم عم بسمع
0: تحياتي مين معي
3: ام عبد الله
0: ام عبد الله كيف الحال ام عبد الله
3: والله الحمد لله
0: ام عبد الله من دير الزور
3: لا نحن مخيم اخترين
0: مخيم اخترين اهلا وسهلا كيف الوضع بالمخيم
3: والله الحمد لله ماشي الحال
0: الحمد لله يا رب ان شاء الله من احسن لاحسن ام عبد الله اليوم موضوعنا عن الصداقات وعن تكوين العلاقات الاجتماعيه هل لديك هل لسه لديك صداقات من داخل المخيم يعني اللي كانوا مخيم الهول وحاليا
3: والله في يعني في ناس قديمه وفي ناس طلعت وفي ناس عرفنا عليها جديد يعني مسلسل يعني في ناس صداقة قديمة موجودة هون لساتنا نحن وهني وفي ناس طلعت يعني متصادق مع التليفونات وهيك يعني وفي ناس جديدة تعرفنا عليها
0: جميل جدا طيب على أي أساس بنيتي هيدي الصداقة على أساس الجيرة المكان الموقف
3: أكيد يعني الجيرة إلى دور والمكان ما قلت والمكان الواحد يعني هم مالنا أهل صرنا لحنا أهل لبعضنا
0: يعني صرتوا أهل حلو
3: إيه نصير أهل نصير لبعضنا نفشفش أمورنا لبعضنا هيك يعني مثلا لا داي أخلق مثلا شخص يعني شيء فش لجار وجار فش إلونا الحكي هذا
0: طيب شو أحكي لي المواقف سواء كان موقف إيجابي أو سلبي صار معك مع أحد جيرانك
3: مشان يعني ما فهمت
0: يعني موقف يمكن حدا عمل معك موقف شهم من النساء اللي كانت موجودة مثلا داخل المخيم موقف سلبي ممكن أو إيجابي
3: يعني مرة أنه جارتي والله الله يكتب أجره يعني كان جديد للساعة إحنا وشلون دي لك يعني أخذين إحنا كرفان لازم كل مين ياخذ كرفاني وحدي سنتين عفوا إحنا يعني أنا وعيلتي أخذين كرفاني وحدي وهي يعني أنا ما كنت بالبيت وإجوا يسألوا قالت والله هدول ترى جيراننا عيلتين يعني هي حكيت عني عرفت كيف شديش يعني حبيتها منا وهيك يعني هي لو ما قالت لهم ما كانوا سجلوني إنه إحنا عيلتين هون
0: هيدا بمخيم الهول؟
3: لا هون بالمخيم اخترين
0: جميل جدا حلو حلو موقف حلو جدا
3: انه يعني انه المرأة يعني وقفت بظهري انا ما كنت موجودة وحكت عني عرفت كيف؟ انه يعني شان ما تروح علي
0: حلو كتير تمام عبد الله شكرا لك وشكرا على تواصلك معنا واكيد فتي معنا بالسحب تحياتي اهلا وسهلا

0: نكمل معكم مستمعينا وناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك ابو احمد.
0: تحياتي ابو احمد. ابو احمد من وين عم تحكينا؟
1: مخيم اختارين.
0: كيف الوضع ابو احمد بالمخيم؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: مرتاحين يعني في امور والله. كيف الخدمات؟ كيف الامور؟ خبرني.
1: الحمد لله الحمد لله الامور كويسه كويسه والخدمات جيده الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. ابو احمد اليوم
1: نعم طلع يعني احسن
0: بانتظار الخروج عفوا.
1: ان شاء الله نسال الله ذلك
0: ان شاء الله عن قريب عن قريب. ابو احمد ابو احمد اليوم عم نحكي عن الصداقات، تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعيه اللي كانت داخل المخيم. هل لسات لك صداقات داخل المخيم؟ يعني سواء كان مخيم الهول او اختارين؟
1: الحمد لله انا اغلب جيراني لما هن نفسهم جيراني اللي كانوا بمخيم الهول. فنحن هون ساكنين حوالي بعضنا هيك بكومين لحالنا يعني اغلبيتهم سكان المخيم اغلبيتهم كانوا عنا بالهول يعني مألوفين. ان اللي ما بتعرفه بالمعامله يكون مألوف لك بالوجه بالسوق كذا.
0: تمام بتلتقى فيه يعني. طيب على اي اساس ابو احمد بنيت هيدي الصداقات؟ يعني هل بحكم الجيره او المكان او الموقف؟
1: والله بحكم الجيرة يعني أستاذ محمد أنه جيرة 7 سنين وهي السنة الثامنة يعني صرنا أهل وأخوة يعني.
0: طبعا يعني على مدار سنوات. طيب تستذكر موقف إيجابي أو سلبي من علاقتك بجيرانك؟ يعني ممكن موقف حدا عمل موقف جميل معك أو حتى ممكن موقف سلبي
1: بالهول ولا بأختارين؟
0: بالهول أو بأختارين يعني شيء يستحضرك هلا؟
1: بأختارين يعني اول ما هيك سكننا بالغرف وانا يعني كوني لحالي يعني عيالي بالبيت فجيراني يعني ما شاء الله عليهم يعني برمضان الوجبات وبعد رمضان هيك ايش يطبخوا طبخه بتعرف العزابي طبخوا قليل
0: صحيح
1: فما ينسوني بهالشغلات هاي.
0: تعايش لحالك هلا بالمخيم ابو احمد؟
1: اي والله لحالي. اي والله لحالي.
0: اطفالك وين؟
1: بالبيت بحلب.
0: موجودين بحلب.
1: ايه بالبيت لانه لما طلعنا من الهول بعدتهم على البيت وانا جيت لهون يعني على اساس شغلتنا يومين ثلاثه بس هيك اجراءات روتينيه ونطلع وراحت معنا شهرين ثلاثه.
0: شو عم بيقولوا لك؟ عم تتواصل معهم؟
1: عم اروح مع عيالي ولا
0: عيالك يعني وقت يعني عم بيحاولوا يتواصلوا معك عم تلتقى فيهم
1: على طول؟ ايه الحمد لله تواصل. ايه في تواصل دائم. ايه
0: طيب والإدارة المخيم خبروك ممكن اي ممكن ايمت تطلع؟
1: والله يا استاذ كل ما نروح لعندهم دراسات وهالفتره وهالفتره وبدها صبر ونحن مسلمين امرنا لله وصابرين لنشوف ايمت بدنا نطلع من هالمخيم.
0: يلا ان شاء الله قريبا ابو احمد. ان شاء الله قريبا يا رب
1: ان شاء الله.
0: تحياتي لك ابو احمد. شكرا جزيلا لتواصلك معنا.
1: تسلم يا رب.
0: تحياتي. اهلا وسهلا.

0: تمام مستمعين، نرجع معكم ناخد اتصال اخر ونقول الو.
1: أهلا.
0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: تحياتي، مين معي؟
1: احمد.
0: تحياتي احمد. احمد من وين؟
1: انا من حلب.
0: من حلب. احمد كذب المخيم.
1: انا
0: مخيم الهول ولا اختارين
1: الاثنين؟
0: ايه، متى طلعت احمد؟
1: تقريبا من شي شهرين.
0: وكيف، مرتاح؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. احمد، يعني انت ساعتك محافظ على علاقتك القديمة بمخيم الهول واختارين؟ يعني هاي العلاقات اللي وقت طلعت حافظت عليها، من صداقة، من جيرة؟
1: يعني اكيد اصدقائي، ايه بحكي معهم، يعني بالنهاية كنا كلنا سوا مثل العيلة.
0: تماما، يعني لهلا على تواصل معهم.
1: ايه.
0: طيب، بتحس هلا بالوقت الحالي بحلب قادر تكون هيدي الصداقات بالمكان اللي قاعد فيه حاليا؟
1: والله يعني حسب.
0: حسب شو؟
1: حسب الناس، يعني انا بالنهايه ما اي واحد والله بصاحبه.
0: يعني قدرت تكون صداقات هلا بالوقت الحالي ولا لا؟
1: والله شوف، يعني انا جبت ميتور اللي بعد عني 40-50 كيلومتر، يعني كل فترة بروح له، أسبوعين ثلاثة أنا بيجون عندي أنا بروح له.
0: لا على المخيم؟
1: لا لا، اللي طلعوا مثلي.
0: أوكي، يعني أنت اللي طلعوا صارك على تواصل معه.
1: إيه، يعني جبت ميتور بيبعد عني 40-50 كيلومتر بروح له، هن بيجي علي مثلا.
0: تمام، يعني بتلتقوا بشكل أسبوعي؟
1: لا يعني أسبوعين ثلاثة هيك بنلتقى مرة، يا هن بيجوا لعندي انا بروح لعندن، وحدة منهم يعني.
0: حلو، جميل جدا. شو وكيف وضعهم حاليا؟
1: الحمد لله.
0: يا عم يشتغلوا؟ في شغل؟
1: ايه، بس قلنا انا عم نشتغل كلياتنا، بس لسه يعني شو بدي اقول لك، يعني الاجرة قليلة جدا.
0: شو عم تشتغل احمد؟
1: والله كنت عم اشتغل بماكينة تطعيج وهيك شغلات حديد.
0: يعني بمصنع؟
1: ايه، معمل يعني.
0: معمل حديد.
1: ايه
0: حديد. تمام يا احمد، شكرا جزيلا. احمد، هو كنت فت معنا بالسحب.
1: ان شاء الله.
0: تحياتي لك.

0: مستمعينا ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
1: مساء الخير استاذ.
0: اهلا وسهلا تحياتي ابو ماريا.
1: ايه ماريا.
0: ابو ماريا كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير. نسلمكم
0: حبيبي ابو ماريا. ابو ماريا انا بعرفك انت ما كنت بالمخيم، ولكن حابب اسالك، يعني انت بعدان بدير الزور ونزحت عده مرات، هل لساتك محافظ على الصداقة والعلاقات القديمة اللي كانت بهذه الفترة، رغم لأنه كانت فترة متوترة وعم تنتقل من مكان لآخر؟
1: الحمد لله لا، يعني في صديق لي من الصف الثاني لحد الآن مع بعض.
0: اللي هلأ مع بعض
1: أو هلأ هو أستاذ معي وأنا أستاذ، يعني نفس المدرسة ندرس سوا.
0: جميل جدا جميل جدا أبو ماريا. طيب وحسيت لأنه هلأ أنت قادر تأسس علاقات جديدة؟
1: أكيد حسب الظروف، مثلا الجامعة تعرفنا على أصدقاء جدد، بالمدرسة مع معلمين جدد مثلا، حسب الظروف والواحد ويفرض شخصيته. يعني
0: صحيح.
1: في ناس من عزالية يعني ما تحب التعرف، والتعارف من السنة يعني.
0: وأنت ما عندك هذه المشكلة؟
1: لا لا الحمد لله، يعني أفوت بالواحد قبل يعني ما
0: هي شغلة منيحة. وما دامت أستاذ يعني أكيد عندك دائما تتفاعل، عندك طلاب، عندك قصص، بقى أكيد تحتاج أكيد يعني تكون شخصيتك بهي الطريقة.
1: أكيد
0: تمام. أبو ماريا شكرا جزيلا لك، شكرا لتواصلك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: تحياتي.

0: طبعا مستمعينا مكملين معكم، رح ناخذ اتصال اخر. بس حابب يمكن نحكي، لانه العلاقات الاجتماعية الحقيقية انا بوجه نظري ما بيصنع المكان فقط، يعني تحتاج لعدة مقومات، وليس المكان هو كافي، بل بيصنع الموقف. بلشوا بكلمة، لو كلمة طيبة، امسكوا بأطراف الخير بالجيرة. يعني مثل ما ذكر أحد المستمعين أبو أحمد، أنه جيرانه اللي يعني بيعرفوا عزابي كانوا يبعثوا له سكبة أكل. هذا المواقف الجميلة على الرغم من بساطتها، ولكن بتحمل معاني كتير كبيرة، لأنه الناس عم تفكر ببعضها، وما زالت الناس عم تفكر ببعضها. يعني بيعرفوا أنه أبو أحمد عزابي، ممكن مطابخ، ممكن ما عنده أكل، ممكن ما بجهز أكل. تذكروا هاي المواقف البسيطة بتحفر بالإنسان وبتخليه يتذكر الجيرة، ولأنه الناس طيبة وما زال الخير موجود. طبعا مستمعين رح ناخد اتصال آخر ونقول ألو. السلام ألو. السلام عليكم. الله يعافيكي، مين معي؟
1: وعليكم السلام، مرام.
0: مرام، تحياتي مرام، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، كيفك أنت؟
0: الحمد لله. مرام أنت من حمص؟
1: كيف أخبارك؟
0: الحمد لله. تحياتي مرام. مرام
1: كنت عم بسمع هاي على الموضوع اللي كنت عم تحكي مشان الجيران.
0: ايه تماما، هاي اللي حابب أسألك. أول شيء بدي أعرف مرام، أنت حاليا موجودة بحمص، ما هيك؟
1: ايه
0: تمام. طيب مرام، هلا بعد ما رجعتي على مدينتك، لساتك محافظة على العلاقات القديمة من داخل المخيم؟
1: لا والله
0: لا،
1: يعني هلا انتقلنا على مرحلة جديدة، يعني لساتنا على علاقات بس مو مثل الأول.
0: يعني بس يعني ما مثل الأول، حياة بدها تستمر.
1: ايه صح.
0: طيب قدرتي
1: تكون نبدأ حياة جديدة وناس جداد وجيران جداد؟
0: طيب مرام، قدرتي تكوني على يعني هلا بتحسي لانه المكان الموجودة فيه انت حاليا خرجي ينعمل فيه علاقات، يعني صداقات؟
1: ايه طبعا، خرج الانسان بيكون محافظ على سلوكه ومعاملته تكون منيحة مع الناس، يكون طيب مع الاخرين، يحترم الاخرين، يحترم آرائهم.
0: يعني ما زال يعني ما دام محترم بيقدر يكون علاقات.
1: ايه
0: طيب،
1: أكيد اللي بحب الناس بتحبه
0: 100%. طيب قدرت تكوني أي صداقة جديدة بالوقت الحالي؟
1: يعني أي والله، جيراننا ما شاء الله عليهم كتير يعني طيبين.
0: جيران لطيفين.
1: أي عم جد طيبين. أيه. كتير.
0: طيب وقت رجعتي كيف استقبلوكي؟ تعرفت عليهم؟ كنا بيعرفوكي قبل ولا هلأ تعرفوا عليكي؟
1: لا هلأ تعرفوا علينا، استقبلونا أحلى استقبال، تعرفنا على بعض وهيك يعني صرنا ناكل ونشرب مع بعض تقريبا أهل، يعني مثل الأهل.
0: الله يديم المحبة يا مرام، الله يديم المحبة. آمين. وإن شاء الله دائما يعني تكون سنينك خير يا رب.
1: تسلم إن شاء الله. وإنت كمان
0: شكرا مرام، شكرا، بدي أشكرك كثير على تواصلك معنا، وأكيد كنتي معنا بالسحر.
1: أنت شكرا أنتو على البرنامج الحلو.
0: لا ولو، أهلا وسهلا فيك، أنا سعيدين فيك مرام، تحياتي.
1: الله يسلمك، نحن سعيدين فيكم والله.
0: شكرا شكرا شكرا جزيلا. أكيد شكرا لمرام اللي شاركتنا. قالت مرام كلمة مهمة جدا، في كتير من الناس وبمرحلة من بحياتنا، يعني سواء حتى عم بحكي من منطلق شخصي، بتحس لو الحياة لازم تستمر وبدك بداية جديدة، وهي البداية الجديدة أحيانا للأسف إلى خسائر، والخسائر هي ممكن كتير ناس حوالينا كانوا موجودين بحياتنا السابقة، حتى تبلش مثل ما بيقولوا على ورقة بيضة. كتير من الأشخاص أخذوا هذا القرار، ولكن هذا القرار ممكن تربح نفسك وتخسر كتير أمور أخرى، ولكن أنا دائما بشوف لأنه تربح نفسك هو الأهم، تربح حياتك. إذا بتشوف أنه هذا الموضوع ممكن يأثر عليك بأي منحة، بقى هذا قرارك هو الصح. بقى أنا موافق مرام 100% باللي قالته، البدايات الجديدة أحيانا تحتاج إلى بعض الخسائر لتستمر الحياة وتمشي حياتنا، ونتعرف على أشخاص جداد ونكون عائلة ونكون صداقات جديدة. كل هيدي الأمور ممكن كتير تخلف وراها أمور ممكن كنا عايشينها ومفكرين هي رح تضل للأبد، ولكن أكيد هذا الشيء مستحيل، واكيد هذه الامور ممكن نحن وصغار كنا نشوفها ونعتبرها انه مثل الصداقات. نحن واطفال بنفكر انه هيدي الصداقات ممكن تستمر سنين، والانسان المحظوظ اللي بيقدر يحافظ على هذه الصداقات او يحافظ على جزء منها، مستحيل تقدر تحافظ على كل صداقاتك، ولكن بيبقى المعدن طيب والانسان الطيب والناس اللي بتشبه بعضها بتلاقي بعضها. اكيد مستمعينا رح نروح فاصل، وبعد الفاصل رح نعرف الرابح معنا لهذا اليوم.

طبعا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد بانتظار فهودي ليعطينا الاسم الرابح.

مستمعينا الرابح معنا لهذا اليوم هي مرام. ألف مبروك لمرام، آخر اتصال، يعني حظة جميل مرام. أكيد مبروك مرام، أكيد رح يتواصلوا معك لتسليم الجائزة. أكيد بتمنى لكم نهار سعيد وليلة هادئة وباردة. أيضا بلش الشوب، يعني بلش الحر يجي. أكيد ونلتقي يوم السبت القادم في أمان الله.

0: حلمة. راديو حلمة. راديو حلمة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ

0: مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في
1: الأرض. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

وَأَتْبَعْنَاهُمْ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بهم وما الله بغافل عما يعملون.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين

كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون.